بقى بخيق دقيقته الغير زمن الخيق دوكسيو تديلالو خزجو بيزمخ ويسنا موتساقوش صو هاي غنيا

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

0: ديش ودي تأذر إسبع شوز أي تحل حل خرج راع أي إنستيتو تشقي قي تمن ويبحوش نور خلي ويبحوش دربن شا خلي اليرل دا دحوت محمد تأذر إسبع شوز أي دول خرع تأذر إسبع شوز أي بريتول شش قتلت شي نختي قمخ دحكن خين خين شوش محمد دائما أز جنبو الغالين بالكلينيك تيرابيوت لورين بوخ بنا Тут я специализация чеквель, джамбулич, областной областной больнице, лор-психоневролог, хил, да, ветнакой. Шадай Максавенчул, а Люрел Бог бинацу, и доггар биш хили, так, мегардуцуни, делаха. Су шадухир хержнил, корматал, да, цехецахцу, из-за хихар хочет Бог хилла. Цинаха, вок писатель хил, су язинил, цина гоузаша, духчо, мехалец, хасхиеч, те уец, Он теж приложил класса, дун, эльчим доктеха, холи, холи, холи, холи, холи, холи, холи, холи, холи, холи, холи, холи, холи, холи, холи, холи, холи, холи, холи, холи, холи, холи, холи, холи, холи, холи, холи, холи, холи, холи, холи, холи, холи, холи, холи, جاهو خيل دخوتن يبلش دقيحنات سو تأذر إسباد قيب خيطل شرع يازينات سو شي دحل سيغط وريني نخشي يش إذا فولكلوري وي برد قولر اللي خبي تيغر بيد خريول جاهوار إتاريش يازينات سو بقدو يازينش ييتين ييت دقيو هون تيج دقيو تين ما غوزرش تمخلات سو
1: مسيغ داش تونغ ألام مدي توان بول بيشان سو ألام چو دوك بيش شازيوك وست توم حق إح بطريتيشكي وي دوك ويل قيواش نوخشي تامي بوهان بول كيجي نيغا ميلا دوك ويل أيوش سيك ليوكتن تمغلات
0: تمغلات شو لوش يازي شغلات سو تمغلات سو يازي نك قاستين خمباش نورا ديلو تصرخ يازي نا يوشينا مالخ تويلر بو أل بأمي چين چو خوز بأما قاستين اوتس خمباشين ليري نيو إزاتين تولت أحا إتون بر أل أدم خلچ عدر أل سعش يازر خوي سيوزي ودع ويتي تيقع بلخش بيش حووغ محمد شا
1: تیاد دیگری مور میوه ولرد از قبول نخسن دو قبول چارل ام دیاش خلا این استو تیکن تو تات لیرو لبلش باخت یه تیر وقتی
0: تیر وقتی چون اها لیرو لبلش بش لیرو باخت تقویش از لیرو بلخ تانی یاز در خوچم باخت تقه نتو هند داش جیم خلاق دحر یازش خینا ات خینا یاز ول ولا موخر دوولی خیچ زامی دلحشی بخ بیزن یازیر بخ بیزن از تو تک عدق احنا چون پر از ویدینش گوزش چون اورک المناخ جورناله تاقاق این حیگم بیرق تیلش گزیت اح بلگل احنا چون اح زربنی یولایو الما تاقالح زربنی احنا چون اش تو یازین چون اح بلگل احلا گل تیل گوزر تمن دوحل گوزر ایش دوک استیکت ورینش دوک وای بیچ گزیتش ده آقانش که آریو لختن شورت
1: میدی نیست شو شال دو ایش گیری این تیاب بول شو شال شو از ایت شال دو دیر دو شو از ایت شال توی اتسکیری که ور پلیجای دم مدیوت سیا یه